Sí. الحاج محمد البشير كان كبري مدينة جاد ورچو ولي جاتي كني مصر مانيا نكو بيدل دانا كوي ليدي اولاندا زينب عبد الله سري ألسان أبو ري دوم غورا ألفا أو دو ويته بنت بابي

طلعت الى عقلي بالعقل كنز العظم يفاضلك من كيليك يا عاطج نور المطلسم آلي صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على ربانية والياقودة المتحقد

الباقي فلسطين زجر باقي ماليات لكل متعارق من البحور والوادي ونورك اللامع الذي ملأت بي كونك العيط بأمكنة المكة

عين الرحمة ربانية وليقول ذي المتحق إضد بمركز الكوم وماني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق رباني البرق الأصطاب

الرايه ولياخوذة المتعاقد الحائطه بمركز الفوم ومالي ونقول الاكوان المتكونه العالم صاحب الاقربان البرق الاصنعي مزن الاربعين ماليه لكل متعارف.

برق الأسلام مزون الأربعين هالات لكل متعرض من البحور والضوالي ونورك اللامع الذي ملأت به كونك العائط بأمكنة مكان الظاهمة عين الحق التي تتجلى منها ورؤوس الحقائق عن المعارف الأقوم صراطك تام الأسكم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق كنز الأرض.

يوما. عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحقر الحائطة بمركز الفهم ومعالي ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق رباني البرق الأصطح بمزون الأربعين مالية لكل متعرج من البحور واللوالي ونورك اللامع الذي ملأت به كونك العائط بأمكنة المكان.

طب ما دمت علاج من فضلك عبز القلب بالعجل وتشرف نسيت باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي

حياتي نالقي برمقي بنت الجاي زمزم بالي نقونك يا جنالي نقونك كمبلو بالي نقونك يا يوسف.

تمام خديجه ما شكيت وري كتر فيا لندن كل جاي كل نفسي فيا يتنيا يا من ما خدم الدين كما والي امين سبا يا دوله.

0: الجيل كان فاض بنت جاي ما مشى كادم فال اقلي مالي الجيل كان فاض بنت جاي ما مشى كادم فال
1: واه في ديو يبلجي صح
0: اكم بنا الجيل كان فاض بنت جاي ما مشى كادم فال ما تاو خريتم ده كان فاض بنت جاي ما مشى كادم فال جدو بولي فريجور فريجور فاض بنت جاي ما مشى كادم فال ما مشى كتو شكان بنت مشى كتو شكان موتالو من جاي تصار موتالو ما مصارن تمبي ما مصارن تمبي موتالو نجلو ما مصار ak bo camara sar mu mamou sar ak ci mu mamou sar ablay sar tam dal baye cheval mari jatt mamou sar antam bay mbabba barkandri bi fam jay mam jeccelam bi yor mamou sar mu farakan jaw farakan jaw moko gokk mol jale ba sa galay jay waluy wa fu mbaba ndafay jor jimba jor ndafay jor tan jor ndafay jor fari jor ndafay jor awa jor ndafay jor law bay mo ciatu ndafay jor law dal ma nga jël jël lo te ndomba yaram maram tay ma nga jey jale wali musuma jom taj ma nga di keur mbay ma jox sara jor musuma jom taj ma di jalawale koko atman dara fa atman dara ma gamu dara fa jor dara fari jor dara fa dara fa mbaba chamara chefu yasirim sutu mbay gundoy demba khuri demba nañ ci demba jeele demba nañ ci yamal ci musu do nangu jallari ba yok fara fanta ma ci dagamal ndar ko du ber manta gogol la
1: ko dernier le wal fatna yeng bok senega wala fanna kulen ton ma dikay sam boy ma jaga ray ga wala fanna kulen ton ma fa ma jar ga fan fa ma jar ga gal fa ma jar

موجود مريم بابا كرقي محمد سيسى مركته مريم بابا كرقي موجود كنتم فال أقل يجي ngalba ma char ramakam ma char bran tyar yol chese du way barma la bolim boch amma tamba sen barma bali barma yelli barma magad sen barma ya jar tabi job ya jar tunda tezel mi chilam budish bi abi amma du maryam adna gamma

شنو يلا بقي انا بايك انت على جمالك فال مالك زين كسوب بودامي جانيو دار نيل الاج مالك زين اجرت ندات سين مقنا واي سيرجي عرم جاي موجور كانتوم سيرجي كانتوم سيرجي موجور مندايا مرجن اقال اجي زنبا دون جاي اجرت مقنا مندايا مچندر اك اوساج مندايا مچندر جيج magat nyang munda don goyob ngir belza sin tiket al sa du bel wa tul barado ajara tunda te sen na fi saya to nyan amadou marian cher garam jay mojur kantom sergi tom sergi mojur bujoy na magad ngunday madender ge aosa jumunday kantom sergi aram jay kantom sergi aram jay mojur maryam babakar gay ak amadou sise marigata Maria Mar Babakar Gaye

الرجال كان فد محمد مريان مما فكون درجيج محمد مريان خار يالا دم بجوب غلر بما تحسك جيمن جاي

جميل لتحمل جميل شيخ سيدي اسمع لي سي مامو جميل شيخ سيدي ابو بكر باي جميل الاجي منصور سي باي جميل سرين ناصر سي ركي جميل شيخ احمد سي جنسي ركي جميل

رفيق جميل، بابا مالك رفيق جميل، مام جورجي جاي سالي بي جميل، شيخ تيجان شريف، ابو العباس احمد تيجان

يتبرعونني ونذكر سيدي جميل لا عندك سيدي جميل ومباين يوك منصور مو سيدي جميل يعلق منصور مو سيدي جميل بقول لك يا نور دجاج جميل جميل والبسكو جوخ الشيخ شيخ ياسو محمد لكن يوجد

ياتي الى عقودة المتعاقد العائقة بمركز الفوم ومعاني ونقول الاكوان المتكونة العالم صاحب الاقربان البرق الاصنع من مزن الاربعين مالية لكل متعرض من البحور والاواني

البرق الأسناب مزون الأربعين آليات لكل متعرض من البحور والضواني ونورك اللامع الذي ملأت بي كونك رائط بأمان.

البرق الأصطاب مزون الأربعين ماليات لكل متعرج من البحور واللواي ونورك اللامع الذي ملأت به كونك العائط بأمكنة المكان.

0: ماشيين لهم يقولوا مسلمة بدر أكشين لا بسقون لا سقون لو قلي بول أينا من أي ثامن تجوالي مو بجاج مول كلهم بالشينا من أسم بيت دار كيلور جورنا فاينود أينا بيه بجارو جنا لو كل كجمع لا والله كواي ومن دي باغو دي بيه نيت نيت سوكو دكان لب مو دكان مو جب باي
1: Good job.